0: شير من مسيفة بل سين سين ميكا توكا دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كله بلا ما أنا بعنا بدو أكاد بي أم بي هذا كله دي لوتيون كابو سين كافي سيسيري سيسيري سيسيري لا بير مالي دي
1: لا سيري لغو إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا

0: مشير من مسيفه بل سيسر من تعتوك دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا أقول بلا مأمانة بانا جاتوا وقتنا بي أم بي هذا أقول سا دي لوتيون قبو سا كافي سيسر سيسر سيسر لبير مالي دي
1: سيسر أساني لقو إلا إلا إلا إلا إلا
0: تقول تنا شيني ما مشير